اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم.

الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم أوصل وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وما سبحنا من سبحان الله وبحمده وما هللنا من لا إله إلا الله. اللهم صلينا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وصدقة متقبلة نقدمها ونهديها إلى روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى روح أبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين وخصوصا إلى روح سيدي بن بدر ثم إلى روح حجي مرحني بن ججه ثم إلى روح محمدين بن دلمة ثم

إلى رسلامة بنت إمران ثم إلى رسكي بن سروي ثم إلى رسروي بن برمن ثم إلى رُكَرْتِ بنت فرطة ثم إلى رحجة ليلة ليدة بنت محسن برقبة ثم إلى محسن بن إدرس برقبة ثم إلى محمد ألدي بن حجي حسن بصري ثم إلى حجي محرن بن ترسي ثم إلى حجة رياتي بنتي درجي ثم إلى ستي فاطمة بنتي حجي محرن ثم إلى مسايو بنتي أنور ثم إلى سحرجل بنتي أدم ثم إلى حجة فاطمة بنتي حجي أسنوي ثم إلى حجة طيبة بنتي حجي أسنوي ثم إلى حجي أحمد ساتمي بن حجي أسنوي ثم إلى مصطفى بن عبد الله ثم إلى وفيق عزيزة بنتي غفريان شاه ثم إلى حليمة السعدية بنتي عبد المجيد ثم إلى محمد إسماعيل بن عبد المجيد ثم إلى خيرية بنتي عبد المجيد ثم إلى عبد المؤيس بن سلمان ثم إلى مسنية بنتي جانيت ثم إلى رزقي بوجينتي بنتي حجي عثمان ثم إلى أحمد صباح النور بن محمد ثم إلى حجة نور ليلى بنتي حجي برهان ثم إلى حجي أحمد غفوري بن عبد الرحمن ثم إلى إسنواتي بنتي تبري ثم إلى عبد الرؤوف منو بن منو ثم إلى مهرتا نيلا بنتي حجي برهان ثم إلى محمد حسيني بن سمن بن صالح ثم إلى صفية بنت عبد الرحمن ثم إلى حجة مرضية بنتي سلمان ثم إلى عبد الرزاق بن حجي قدري ثم إلى نور عيني بنتي حجي سحر الله ثم إلى حجة مسمورة بنتي عبد الرزاق ثم إلى رسلي بن بكري ثم إلى جانية بنتي سحران ثم إلى نور حياتي بنتي رسلي ثم إلى حجي شحران بن أنان رسلان ثم إلى حجة بدرية بنتي حجي قردي هاشم ثم إلى حجة رسمية بنتي حجي شحران ثم إلى